0: بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتتاكي على البنوتة؟ لا لا مش سامع لي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي